او جيسوس يبقى جودي دواس او يسوع المسيح يا يا كنسة أسداء أنكم دين أيو جيسوس هون أي على ففيني نا إنفري ونبا هو دين إنفري ونبا ناس أيو جيسوس كريست واتو